اني نسينا يا رقل هل ورانك لو ازن الجامي غني اغدق لو هاتني ريني سجدو.